Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina. Ve bil liqaihi musaddika. Ve bi hüccetihi mu'terifa. Ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida. Ve alallahi mütevekkile. Nüşhidullâhe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallâhu'l-lezî lâ ilâhe illallâhu ve vahdehu lâ şerîke leh. Allahümme innenâ zalemnâ enfusenâ feğfir lenâ evzârenel-kebâira vellememe فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا

وده انسانان جتنهي آني هبوني برا سجده جبوني تمامي ملکانه بشتي بي قدر مزن وي كر خليفه ارده كر خزمتاوي هرتش داي اقل و زمانه

0: خلاص يا مدفيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، خدا بي وإله تني، إيكو رزق إنسان ده، إي إنسان خلقان دي، إي لايق عبادة ده، إي لايق إيكو هر تشت قنجيل باوية، ربي كائنات يا الله، محمد رسولي ويا، أني ديني في ربي مزين، عدالة في ربي مزين، حق حقوق ونجم محمد بعلمه رهبري إنسانية محمد قاصد خداي أو هني هر تشتي جويب عن ديرو نياري إنسانية دخوازن إنسانا جدين خدي دوركن جبو أبدي إنسان جوارة ببن كولا جوارة ببن أسيد أوروبالي أمبريالي أمريكالي إسرائيلي أبانا نياري إنسانيتنا تخوازن عالمي شورا بكنا كولا وأسيد جبر فين نيارتيا محمد دكن صلى الله عليه وسلم جبوكو خلاص يا إنسانيتي تشونا باي محمد ديا وقتاكو إنسانية باي محمد شوية دائم آزاد بويا حر بويا سر بلند بويا كابا تزلي خوش زنجيرا محمد قطان دنبونا كولو أسير بنيرن أف أفرو باليك جنا كودري بومبا دبنويدري سفالت دبنويدي فتنو فسادية دبنويدري قتل عامة دبنويدري أم حالي دنيا خود بينين العراق بنيرن سوريا بنيرن اليمن بنيرن لليبيا بنيرن تمام عالم إسلامي لفلسطين بنيرن إيكو با إنسانا ببومبات كوجن كينا أب نياري إنسانية أوروبا لأمريكا لأمبرياليست الشرق وغربينين نقي يانا أمراب أميدا خب أمبرياليست ويام ياما وغريدن وكت بز تسليمي كركي بزيكو دل كر شفقتي لبز دكه كر تجاري هرجو كر شفقتي لبصدكن اف امبرياليست كر انسانيتنا خلاص يا كزي بواتنا كنا كودري ويدري ويراندكن مالو سروتي واش خورد بن انساني وادرا پريشاندكن اوروبا لي امبرياليست نياري خودي وبيغمبري خودي افن جبرفي ام ريشاش نكن ريچونا لپای خدا و پیغمبر خدا ريچونا لپای قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.